0: sẽ sao được đưa cái tự
1: kiếm nè bạn đỡ lên tôi thả được gì đâu có gì
2: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
1: Là ở bậc tiểu học và giáo dục cơ sở. Giáo dục tiểu học là bắt buộc. Giáo dục kỹ thuật và ngành nghề phải mang tính phổ thông.
3: Everyone has the right to life, liberty, and security of person. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
4: All Human Beings, una pieza de Voices, su disco del año 2020, un disco que buscaba la paz y la concordia entre los pueblos y los individuos y preservaba no solo las vidas de cada uno de nosotros, sino también nuestros sueños y nuestra dignidad. Todo eso que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a quien está dedicada esta maravillosa obra. Escuchamos otra pieza de Voices, se llama Coral, y quizás sea la más famosa del disco.
5: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade.
6: Seif Kafav. Kol adam zakai lechinuch. החינוך יינתן חינם, לפחות בשלבים הראשונים והיסודיים. החינוך בשלב הראשון הוא חובה. החינוך הטכני והמקצועי יהיה מצוי לכל, והחינוך הגבוה יהיה פתוח לכל במידה שווה ועל יסוד הכישרון. החינוך יחווה לפיתוחה המלא של האישיות ולטיפוח יחס גבוה לזכויות האדם ולחירויות היסודיות. החינוך יתפח הבנה וסופנות.